هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 2 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. تستعد تركيا لاستضافة قمة الناتو التاريخية في أنقرة الأسبوع المقبل ما بين اليوم 7 و8 من الشهر الجاري، والتي تمثل نقطة التحول الأهم منذ الحرب الباردة وبداية عهد ناتو 3.0. وتكتسب هذه القمة أهمية بالغة كونها قمة التنفيذ، حيث لن تشهد إعلان أهداف جديدة، بل ستركز على وضع جداول زمنية لتطبيق القرارات التاريخية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي في قمة لاهاي. وأبرز ملفات القمة والتحول الاستراتيجي ستكون بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبحث

قاد رفع الأنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك 3.5% للقدرات العسكرية المباشرة و1.5% للاستثمارات الأمنية كالأمن السبراني والبنية التحتية. ويعقد في اليوم الأول منتدى واسع لزيادة القدرة الإنتاجية وسد فجوات التوريد، وتلعب فيه تركيا دورا محوريا بفضل خبرتها الممتدة عبر نحو 3000 شركة دفاعية. ويشارك في القمة قادة من 32 دولة حليفة، أبرزهم الرئيس الأمريكي ترامب في زيارته الأولى لتركيا خلال ولايته الثانية، بجانبه الرئيس الأوكراني زيلنسكي وشركاء من آسيا والمحيط الهادي والخليج. هذا وأكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على تبني الحلف لمبدأ المقاربة الأمنية ذات 360 درجة لتشمل التطورات في إيران والخليج وفلسطين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة مثل باكستان وقطر ستواصل دعم تحويل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى حل دائم. كما شدد أردوغان في كلمته قائلا: إذا كنا نريد مواجهة التحديات فعلينا تقاسم الأعباء بشكل عادل ومتوازن بين الحلفاء وإزالة القيود والعقبات أمام تجارة الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق ستطرح تركيا بقوة ملف رفع قيود التصدير الدفاعي المفروضة عليها من بعض الحلفاء وتوطيد مكانتها في هيكل الأمن الأوروبي والمطالبة بدعم ملموس في مكافحة الإرهاب. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا ستواصل زيادة الضغط على الإدارة الأوكرانية من أجل تحقيق أهدافها. وأجاب بيسكوف في العاصمة موسكو على أسئلة الصحفيين المتعلقة ببعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال. وفي تقييمه لتصريحات الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن تطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا وزيادة الضغط على موسكو، قال بيسكوف: روسيا ستواصل زيادة الضغط على إدارة كييف لتحقيق الأهداف المحددة. وأفاد بيسكوف أن رئيس الأركان العام الروسي فاليري غراسيموف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على نتائج الهجمات المكثفة التي شنت على أهداف في كييف ومناطق سكنية أخرى. وذكر بيسكوف أن الهجمات نفذت فقط ضد أهداف عسكرية وأهداف ذات صلة بالأنشطة العسكرية، مشيرا إلى أن أوروبا في المقابل تعمل على تصعيد التوتر مع روسيا. ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي داخل في مسار العسكرة والمواجهة مع روسيا، مؤكدا أن موسكو لا يمكنها تجاهل هذه التطورات. وكانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية قد ذكرت في بيان لها أن الجيش الروسي نفذ هجوما اليوم على أوكرانيا باستخدام 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة مسلحة. أعلن المقر المركزي خاتم الأنبياء، وهو الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في القوات المسلحة الإيرانية، إن أي تدخل عسكري يتعلق بالشؤون الأمنية أو المزمعة للنظام في مضيق هرمز سيعتبر تهديدا للسيادة الوطنية الإيرانية وسيتم الرد عليه بحزم. جاء بيان المقر الذي نشرته وكالة أنباء فارس في أعقاب الاجتماع الأمني الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية سينكوم في المنامة عاصمة البحرين بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من 11 دولة في المنطقة. وذكر البيان أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق السيادة الإيرانية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي يمثل خطا أحمرا للقوات المسلحة الإيرانية. كما أشار البيان إلى أن أي تدخل من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالشؤون الأمنية أو يكون مخلا بالنظام في مضيق هرمز سيعد تهديدا للسيادة الوطنية لإيران وسيواجه برد حاسم، لافتا إلى أن استمرار وجود الطائرات المقاتلة الأمريكية المأهولة والمسيرة فوق مضيق هرمز من شأنه أن يهدد الأمن الإقليمي. كما زعم البيان أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة باستخدام المسارات المحددة من قبل إيران للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، مضيفا أنه في حال عدم الالتزام بهذه المسارات أو انتهاك بروتوكولات الملاحة فإن القوات المسلحة سترد فورا وبحزم، مما يعرض سلامة السفن المخالفة للخطر. وجاء في بيان المقر العسكري العبارات التالية: إن إيران لن تتوانى في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق سيادتها في مضيق هرمز ودرء أي انتهاك أو اعتداء يمكن أن يقوم به الجيش الأمريكي أو حلفائها. وكانت سينتكوم قد أعلنت بالأمس

0: عن تنظيم اجتماع للأمن الإقليمي باستضافة قوة دفاع البحرين ومشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين من قطر والأردن والكويت ولبنان وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وأفيد بأن الاجتماع ناقش البيئة الأمنية الحالية في المنطقة وتطوير التعاون في المجال الدفاعي والخطوات الرامية إلى استمرار المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إسكات أي صوت أذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في التصويت الأولي الذي أجري في الكنيست الإسرائيلي. ووفقا للنبأ الذي نشرته القناة 12 للأخبار الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي قدمه تسيفكا فوغل النائب عن قوة حزب القوى اليهودية الذي يتزعمه إتمار بن كفير حظي بموافقة 50 نائب في التصويت التمهيدي بالكنيست مقابل معارضة 36 نائب. ولكي يصبح هذا المشروع قانونا نافذا يتعين مناقشته أولا في اللجنة البرلمانية المختصة ثم نيل الموافقة عليه في 3 قراءات أخرى إضافية داخل الكنيست الإسرائيلي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن عن مقتل حارس المرمى الفلسطيني سليم الأشقر جراء إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: استشهد حارس مرمى الخدمات خان يونس سليم الأشقر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه. وفي بيان صادر عن نادي ديبورتيفو باليستينو الناشط في الدوري التشيلي لكرة القدم ورد ما يلي: نعرب عن حزننا العميق وحدادنا على الموت المأساوي لحارس المرمى الفلسطيني الأشقر البالغ من العمر 32 عاما، لقد قتل على يد الجيش الإسرائيلي. أن استمرار مثل هذه الأحداث يؤلمنا بشدة، إننا نطالب بالعدالة والسلام. يتم تداول سعر برميل خام برنت في الأسواق الآجلة الدولية حول مستوى $70، وكان سعر برميل خام برنت في العقود الآجلة قد أنهى تعاملات يوم أمس عند $71.57 بعد أن كان قد ارتفع خلال اليوم حتى $73.53. وتشهد أسعار النفط تراجعاً مدفوعاً بانخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد التوقعات الإيجابية القوية بشأن إمدادات النفط العالمية. هذا ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من انخفاض حدة التوتر في الآونة الأخيرة، إلا أن التطورات في مضيق هرمز الذي يكتسب أهمية حرجة لتجارة النفط العالمية لا تزال قيد المتابعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض أن تفشي مرض إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 15 من مايو أيار هو الأسرع انتشارا في تاريخ القارة خلال شهره الأول. ووفقا لوزارة الصحة فقد ارتفعت الحالات المؤكدة إلى 1274 حالة و360 حالة وفاة متمركزة في إقليم إيتوري وممتدة إلى كيفو، وتواجه جهود الاحتواء عقبات كالتشخيص المتأخر والشائعات ونشاط الجماعات المسلحة، فضلا عن غياب لقاح أو علاج معتمد لهذه السلالة، مما يجعل الدعم الطبي المبكر وسيلة النجاة الوحيدة. وحذرت السلطات من مخاطر إقليمية تهدد 10 دول مجاورة أبرزها أوغندا بسبب حركة السير الكثيفة عبر الحدود، داعية لتشديد الرقابة الصحية وتوسيع قدرات المختبرات. يذكر أن إيبولا يمثل تهديدا تاريخيا في إفريقيا منذ عام 76 وينتقل عبر السوائل الجسدية، ويبلغ متوسط معدل وفياته نحو 0.5%. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، درس علماء الفلك لأول مرة الغلاف الجوي لكوكب عملاق يدور حول نجم ميت. يقدم هذا الاكتشاف أدلة قوية على أن الكواكب العملاقة مثل المشتري وحتى الأرض قد تنجو من الدمار عند موت الشمس بعد نحو 5 مليارات عام. يقع الكوكب العملاق WD 1856 بي على بعد 82 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول قزم أبيض فائق الكثافة انهار بعد نفاد وقوده النووي. ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، فأن العلماء يتوقعون أن تكون حرارة الكوكب منخفضة بنحو درجة ناقص 100

13 درجة مئوية كالمشتري نظرا لبرودة النجم الميت، لكن بيانات التلسكوب كشفت أن درجة حرارة غلاف الجوي أعلى بكثير، إذ تصل إلى نحو 126 درجة مئوية بالموجب، مما دفع الفلكيين لبناء نماذج جديدة لتفسير ماضيه. تعزى هذه الحرارة المرتفعة للكوكب الذي يصغر المشتري قليلا لكنه يفوقه وزنا بسبعة أضعاف إلى حدث كوني وقع بعد مليارات السنين من موت النجم، حيث يرجح الخبراء أن تأثير مد وجزر جاذبي أحدثه نجم توأم قريب قد تسبب في تسخين الكوكب وسحبه نحو مركزه الحالي. يثبت هذا أن موت النجوم ليست نهاية مطلقة، بل يمكن للعمالقة الغازية دخول مرحلة فيزيائية وكيميائية جديدة تمنح حياة ثانية. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مستقبل الأرض، فعندما تتحول الشمس إلى قزم أبيض ستتسع مدارات الكواكب المتبقية بسبب فقدان الكتلة، وبينما تتوقع بعض النماذج أن الشمس ستلتسع الأرض في هذه العملية، ترى أخرى أن تغير المدارات قد ينقذ كوكبنا. ويهدف العلماء من دراسة هذه العوالم إلى فهم المصير النهائي لمنظومتنا الشمسية واستكشاف فرص نشوء حياة جديدة على كواكب صخرية تقع في النطاق الصالح للحياة لنجوم ميتة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للمغني الراحل مسلم جورساس.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغنية هان ديانار.

سألت المعلمة سما: ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ وقبل أن يكتمل السؤال انطلقت الإجابة من فم الفتاة الصغيرة كالسهم: أريد أن أكون طيارة يا معلمتي. قالتها سما وعيناها السوداوان تلمعان، وكان الحماس يبدو جليا في كل ملامحها. كانت سما في السادسة من عمرها فقط، لكنها كانت تطمح بأن تصبح طيارة منذ أول مرة ركبت فيها الطيارة. في قريتها عندما يكون الطقس جميلا، كانت تستلقي مع أصدقائها على العشب ويتأملون الغيوم في السماء سويا، وبينما كان أصدقاؤها يحاولون تشبيه الغيوم بالحيوانات أو بأشكال مختلفة، كانت سما تراقب الطيور المحلقة في الفضاء وتأمل أن تلمح طائرة أو الأثر الأبيض الذي تتركه خلفها. لقد أرادت يوما ما أن تحلق عاليا مثل الطيور. أما سبب حماسها اليوم فكان العرض التقديمي في مدرستها، حيث كانت ستقدم مع زملائها عرضا صغيرا حول المهنة التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون. وبالطبع كان جميع المعلمين والأطفال والعاملين في المدرسة يعلمون أن الصغيرة سما تريد أن تصبح طيارة، لكن الأحداث تطورت بطريقة لم تكن تتوقعها هذه الفتاة المليئة بالأحلام. بينما كانت سما تقف أمام زملائها وبيدها مجسم طائرة وتشاركهم أمنيتها في أن تصبح طيارة، قال أحد الأطفال فجأة: الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. وفي لحظة اندلع نقاش حاد بين الأطفال، فبينما قال بعضهم بلى لما لا، عرض آخرون قائلين: أنا لم أرى طيارة امرأة من قبل. حاولت المعلمة تهدئة الأطفال وشرح أن أي شخص يمكنه ممارسة أي مهنة ولكن دون جدوى، فقد ضاع وقت الدرس في الجدال. أما سما فقد تسمرت في مكانها وراقبت كل ما يحدث حولها دون حراك، وسالت من عينها دمعة. وعندما عادت إلى المنزل كانت فاقدة للبهجة تماما. شعرت والدتها بتغير في حالها وحاولت استدراجها للحديث، لكنها لم تلقى إجابة فانشغلت بعدها بأعمال المنزل. بينما كانت سما غارقة في أفكارها وتنظر من بعيد إلى مجسم الطائرة، اقتربت منها جدتها وقالت: هل تعلمين يا سما؟ في زمن مضى كانت هناك طيارة تدعى صبيحة جوكتشان، كانت من أوائل الطيارات النساء في تركيا، بل وأصبحت أول طيارة حرب في العالم ومصدر فخر للمرأة التركية ولبلدنا بأكمله. استمعت الفتاة الصغيرة لجدتها بكل جوارحها، وما إن انتهت الجدة من جملتها حتى احتضنتها سما بقوة وعينها تفيضان بدموع من الفرح. ورغم أن المرأة العجوز لم تفهم تماما ما الذي أحدثته في نفس حفيدتها، إلا أنها ضمتها إلى صدرها وراحت تمسح على رأسها. ساد الصمت للحظة. رفعت الفتاة الصغيرة رأسها ونظرت إلى جدتها بعينها الواسعتين وقالت: جدتي، هل يمكنك أن تخبريني المزيد عن صبيحة جوكتشان؟ أرجوك. أجابتها الجدة مبتسمة: بالطبع يا حبيبتي الجميلة. وتابعت: ولدت صبيحة عام 1913 في مدينة بورصة، وكانت مثلك تماما، فتاة طموحة وتعرف جيدا ما تريده. وعندما كانت في 12 من عمرها فقط، جمعت كل شجاعتها واقتربت من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مصطفى كمال أتاتورك أثناء زيارته لبورصة، وطلبت منه طلبا غريبا جدا. ماذا يمكن أن يكون هذا الطلب يا سما؟ خمنت سما قائلة: هل طلبت ركوب الطائرة؟ ضحكت الجدة بصوت عال وقالت: مثل هذا.

الطلب لا يمكن أن يأتي إلا منك. لا، بل طلبت أن تتعلم. فقد فقدت صبيحة والدتها ووالدها في سن مبكرة، وكانت تعيش في ظروف صعبة، فقرر أتاتورك التكفل بتعليم هذه الفتاة الحازمة، بل وتبناها كابنة روحية له بعد أن أخذ إذن شقيقها. وهكذا تحققت أمنية صبيحة بطريقة تجاوزت حتى أحلامها. لم تتمكن سيما من كبح فضولها وسألت: جدتي، ولكن كيف أصبحت طيارة؟ أخبريني عن ذلك. قالت الجدة وهي تستمع بفضول حفيدتها: يا آنستي العزيزة، سأخبرك، لا تقلقي، لكن هذا الأمر يتطلب الصبر أولا، ومن الجيد أن تعلمي ذلك. ثم أردفت قائلة: تعرف صبيحة جوكتشن أيضا بلقب ابنة الأجواء، لنرى ماذا ستصبحين أنت في المستقبل وكيف سينادونك، لكن يزال أمامنا وقت طويل لذلك. الآن تغيرت حياة صبيحة الصغيرة تماما بعد أن انتقلت للعيش مع أتاتورك، فأتمت تعليمها المدرسي، ومن ثم منحها أتاتورك لقب جوكتشان. في ذلك الزمن لم يكن لدى الناس ألقاب لعائلاتهم كما هو الحال الآن، وفي عام 1934 صدر قانون الألقاب ومنح جميع المواطنين لقبا لعائلتهم. وعندما حصلت صبيحة على لقب جوكتشان لم تكن قد بدأت تدريبها على الطيران بعد. قالت سما بدهشة: جدتي، ولكن كيف يعقل هذا؟ أنا أعلم من زميلي في الفصل أن كلمة جوكتشان تعني شبه السماء أو المنتمية إلى السماء، كيف يمكن أن يكون لقبها جوكتشان قبل أن تبدأ تدريب الطيران؟ فأجابتها الجدة على سؤالها الفضولي: حسنا، لنقل أن ذلك قدرا ونصيبا، أو الفراسة القوية والحدس الثاقب لقائدنا أتاتورك، خيار التسمية يعود إليك. ومنذ ذلك اليوم استمعت سما إلى قصص كثيرة عن صبيحة جوكتشان من جدتها، وعرفت أنها تأثرت كثيرا بعرض جوي شهدته مع أتاتورك عام 1935، وحينها قالت: روحي، وددت لو كنت مكانهم. وعرفت أيضا أن أتاتورك قال لصبيحة: لقد أعجبتني شجاعتك، وشجعها على أن تكون طيارة. وعلمت أن صبيحة جوكتشان تم تسجيلها كأول طالبة فتاة في مدرسة تركوشو، أي الطائر التركي، للطيران المدني التابعة لجمعية الطيران التركية في 4 مايو 1935. كما قرأت في كتب التاريخ أنها نالت لقب أول طيارة حرب في العالم بفضل مشاركتها في حملة عسكرية عام 37، وفي عام 1996 تم اختيارها في الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أبرز 20 طيارا حفروا أسماءهم في تاريخ الطيران العالمي. أدت قصص الجدة وكل ما تعلمته وقرأته سما إلى تعزيز رغبتها في أن تصبح طيارة. وفي مثل هذه الأثناء كانت هي أيضا تكبر، لقد أصبحت الآن شابة، وكان اليوم يوما مصيريا بالنسبة لها، لأن حلم طفولتها كان يوشك على التحقق. اليوم هو اليوم الأول من تدريبها على قيادة الطائرات النفاثة، وقد كانت تستحق ذلك بجدارة. تذكرت كلمات جدتها حين قالت: بالإصرار والعمل الجاد والإيمان بنفسك يمكنك تحقيق أي شيء، القامة والقوة البدنية ليست الأهم. انظري إلى صبيحة جوكتشان، لقد كانت امرأة ناعمة وضئيلة البنية، ورغم ذلك نجحت في تسطير اسمها بحروف من ذهب في التاريخ. أما المعلومة التي أثرت في سما أكثر من غيرها بشأن صبيحة جوكتشان فهي أنها نفذت رحلتها الجوية الأخيرة عام 96، أي وهي في 83 من عمرها، واليوم يخلد اسمها في أحد المطارات. ففي عام 2001 أطلق اسم مطار صبيحة جوكتشان على المطار الذي افتتح في الجانب الآسيوي من اسطنبول، إن أول طيارة في تركيا وأول طيارة حرب، والتي كانت سما معجبا بها بشدة لن تنسى أبدا. وصلت سما إلى أمام القاعة التي سيقام فيها الدرس الأول من تدريب الطيران النفاث قبل الموعد بنصف ساعة، فقد كانت تفضل دائما الحضور مبكرا على أن تتأخر. اقترب منها شاب وقال: معذرة، هل جئت أنت أيضا من أجل التدريب؟ أجابت سما مبتسمة: نعم. قال الشاب: أنا أور، تشرفت بمعرفتك كثيرا. وعلى إثر ذلك عرفت سما بنفسها وانتظرت بفضول ما سيقوله هذا الشاب الذي تعرفت عليه للتو.
قال أور: آنسة سما، أنا مدين لك باعتذار، لقد شعرت بأنك مألوفة لي فور أن رأيتك. قد لا تتذكرين، لكننا درسنا في المدرسة نفسها، وفي أحد العروض التقديمية الخاصة بك عن الطيران كنت قد أبديت حكما مسبقا وقاسيا، وقلت الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. أرجوك سامحيني، وأود أيضا أن أهنئك لأنك لم تتخلي عن حلمك. لم تصدق سما ما سمعها، واندهشت كثيرا مما سمعته. هل يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ لقد كان حقيقيا. قبلت سما اعتذار أور بكل فخر وسعادة، وتلك الندبة القديمة في قلبها قد التأمت أخيرا. أعزائي المستمعين، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى صبيحة جوكتشان وإلى كل من يركض وراء أحلامه.

أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للمغني بلوك 3، واسم الأغنية كسورة باكما.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أقشمس الدين والطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن تفسير أفعال أمة أسست أعظم إمبراطوريات العالم على أنها مغامرة تاريخية تسلسلية هو جهل وظلم. ففتح إسطنبول ليس حدثا تاريخيا، بل هو نتيجة لتنظيم مفهوم الدولة لدى أتراك الأناضول. وقامت هذه الدولة على قوتين، الأولى الشريعة أي القانون التركي الإسلامي، والثانية الطريقة الصوفية أي أولياء خراسان الذين استلهموا من يسوي وجاء

أو إلى الأناضول. وقد غزا رجال مثل يونس أمره وكيكلي بابا وحاج بكتاش ولي وحاج بايرام سلطان وسلاطين أكجا كوجا روح شعب بالأرض بتضحية عظيمة بالنفس حتى أصبحت الإمبراطورية التركية تجسيدا لهذا الحماس. ولم تكن الشخصيات التي ذكرناها مجرد قادة روحيين، بل مثلت أيضا وعيا سياسيا متكاملا مع الشعب. ويكمن هذا الفهم لدولة الشعب في أساس الدولة التركية، وليست دولة شعبية بل دولة الشعب، أي هيكل يوزع العدالة ويحافظ على المساواة بين مواطنيها. ونضجت أعلام ميلاد الإمبراطورية مع معاناة الشعب، وحركت المدارس الصوفية حساء الشعب، وأصبحت محافل التراويش أماكن لا تغذي المعدة فحسب بل تغذي الروح أيضا. وبنيت الدولة التركية على هذين العنصرين الأساسيين، أحد أركانها القانون والآخر الأخلاق. وهذا البناء المندمج مع الشعب والمخمر بالتضحية بالنفس ليس دولة الأمة بل دولة عالمية. وإن الدولة التركية ليست نقطة عبور للعشائر المتنقلة، بل إنها شجرة عطل راسخة الجذور. ولم تتشكل روح الدولة التركية بإرادة السلاطين فحسب، بل أيضا بأنفاس الصوفيين القادمين من تركستان. وهذا يدل على أن الدولة بالنسبة للأتراك ليست مجرد منظمة سياسية، بل هي أيضا بناء أخلاقي. ولم يكن أكشمسدين مجرد شيخ، بل كان فكرة في الطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. وولد في دمشق وإنزم في جونك، وكان عالما تركيا تقلد بالمعرفة والحكمة، وكان المرشد الروحي لمحمد الفاتح، كما كان الشخص الذي حول الفكرة إلى عمل. إن رحلته الداخلية هي قصة تحكي كونه أكثر من كونه مجرد درويش. إن أكشمسدين عجز عن إيجاد إجابات لأسئلته الداخلية من خلال الفقه والكلام، فسقط في أزمة روحية وذهب إلى أحد أولياء الله، حضرة أبطال موسى. ولكن أبطال موسى بسبب تقدمه في السن واقتراب أجله أرسله إلى حاج بايرام ولي في أنقرة. ووصل أكشمسدين إلى نهر تشبوك وسأل المار عن حاج بايرام السلطان، فأجابوه: نعلم أنه من قرية سولفاسول، ولكنه الآن في أنقرة، وهان وقت حصاد القمح، ستجده في حقل القمح. وعند وصوله إلى أنقرة سأل عن درجاه حاج بايرام، فأجابوه: ليس لديه درجاه أو تكية، إنه يقيم في مكان بسيط مع الصوفيين معه في الجانب الآخر من السوق. ودهش أكشمسدين وسأل: كيف لشخصية عظيمة كحاج بايرام سلطان أن يقيم في مكان بسيط؟ ووصل إلى السوق فرأى حشدا من الناس، وكان الحشد يقفون على شكل حلقة، وفي الحلقة كان هناك رجال يلبسون ملابس الدراويش ويعزفون على الدف والكدوم، وفي وسط الحلقة كان رجل مجنون عاري الصدر يرقص. وهذا الرجل بدأ بجمع النقود وهو يمسك بصندوق تسول، ووقف أمام أكشمسدين وعرض الصندوق على من حوله الذين وضعوا أيضا نقودا في الصندوق، ووضع أكشمسدين أيضا نقودا في الصندوق. وناظر المتسول إلى النقود، ثم ناظر إلى أكشمسدين، فألقى النقود التي وضعها أكشمسدين على الأرض، ففي حالة وجه بدأ يدور وهو يذكر الله. وغادر أكشمسدين الحلقة غاضبا، وسأل أول شخص قابله في الطريق عن حاج بايرام سلطان، فأجاب الشخص قائلا: إنه يعزف على الدف ويرقص في السوق، اذهب وابحث عنه هناك. وأدرك أكشمسدين أن المجنون الذي ألقى النقود هو كان حاج بايرام، فغمره شعور بالإشمئزاز. وبدلا من أن يتلمز على متسول، قرر أكشمسدين الذهاب إلى دمشق

يصبح تلميذا لزين الدين حافي، إلا أن حول من رآه أثناء إقامته في حلب كان له أثر عميق عليه، وفي الحلم كان يلف حول أنوغه سلسلة ويمتد الطرف الآخر من السلسلة إلى أنقرة وإلى يد حاج بايرام. واستيقظ وانطلق مجددا إلى أنقرة، فواصل إلى أنقرة في وقت الضحى وسأل عن حاج بايرام السلطان ووجهوه إلى منزله، وكان هناك شخص يجلس عند الباب، وسلم عليه وعرف بنفسه، ووقف الشخص وقال إنه في خدمة حاج بايرام سلطان، وقال إنه أشرف أولو رومي، وأضاف قائلا حاج بايرام سلطان لا ينفق النقود المحصول عليها من الدف والدوران على نفسه ولا على الصوفيين معه، بل يوزعها على المرضى والفقراء والمحتاجين، وهذا المال أمانة خيرية لا تمس. بعد هذه الكلمات أدرك أقشمستين أنه أخطا وقال إنه يريد الذهاب على الفور إلى حاج بايرام، وأخبره أشرف أولو أن حاج بايرام يعمل في الحقل وسيرجع مساء، ولم يستطع أقشمستين الانتظار فجرى على الفور إلى الحقل وبدأ بحصاد القمح مع الصوفيين، ورآه حاج بايرام لكنه تجاهله، وعندما حان وقت الطعام أعطى حاج بايرام كل واحد حصته من الطعام جميعا حتى أطعم الكلب الذي بجانبه، لكنه تجاهل أقشمستين، وبدأ أقشمستين يأكل من نفس طبق الكلب دون أن ينطق كلمة واحدة، وأثر هذا على حاج بايرام بشدة، فدعاه إليه قائلا أيها الفتى لقد دخلت قلوبنا، تعال إلى هنا. فإذا جاء يوم الفتح العظيم لم يكن أقشمستين متقدما على الجنود ولا متأخرا عنهم، بل كان في أوسطهم، وصار دراويش كثيرون مثل جبه علي وكاميكار بي وبطل حسن نحو الأسوار، وقبيل الفجر وقع حش بدون القيامة، وقام الشهداء من قبورهم ووطعوا على الأرض، ولم تكن الأسوار مجرد حجارة، بل هي كانت المكان الذي انهار فيه عصر وقام فيه عصر آخر. وهذا الفتح الذي وقع عام 1453 يمثل مشيا من الأزل إلى الأبد. ففتح إسطنبول ليس مجرد نص تحقق في الماضي، بل هو هدف أعلى يبقى طريا دائما وروح حية لا تفارق الحياة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نشكر الجميع الذين عملوا على إعداد هذا البث. إليكم إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 2 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. تستعد تركيا لاستضافة قمة الناتو التاريخية في أنقرة الأسبوع المقبل ما بين اليوم 7 و8 من الشهر الجاري، والتي تمثل نقطة التحول الأهم منذ الحرب الباردة وبداية عهد ناتو 3.0. وتكتسب هذه القمة أهمية بالغة كونها قمة التنفيذ، حيث لن تشهد إعلان أهداف جديدة، بل ستركز على وضع جداول زمنية لتطبيق القرارات التاريخية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي في قمة لاهاي. وأبرز ملفات القمة والتحول الاستراتيجي ستكون بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيبحث القادة رفع الأنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك 3.5% للقدرات العسكرية المباشرة و1.5% للاستثمارات الأمنية كالأمن السبراني والبنية التحتية. ويعقد في اليوم الأول منتدى واسع لزيادة القدرة الإنتاجية وسد فجوات التوريد، وتلعب فيه تركيا دورا محوريا بفضل خبرتها الممتدة عبر نحو 3000 شركة دفاعية. ويشارك في القمة قادة من 32 دولة حليفة، أبرزهم الرئيس الأمريكي ترامب في زيارته الأولى لتركيا خلال ولايته الثانية، بجانبه الرئيس الأوكراني زيلنسكي وشركاء من آسيا والمحيط الهادي والخليج. هذا وأكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على تبني الحلف لمبدأ المقاربة الأمنية ذات 360 درجة لتشمل التطورات في إيران والخليج وفلسطين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة مثل باكستان وقطر ستواصل دعم تحويل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى حل دائم. كما شدد أردوغان في كلمته قائلا: إذا كنا نريد مواجهة التحديات فعلينا تقاسم الأعباء بشكل عادل ومتوازن بين الحلفاء وإزالة القيود والعقبات أمام تجارة الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق ستطرح تركيا بقوة ملف رفع قيود التصدير الدفاعي المفروضة عليها من بعض الحلفاء وتوطيد مكانتها في هيكل الأمن الأوروبي والمطالبة بدعم ملموس في مكافحة الإرهاب. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا ستواصل زيادة الضغط على الإدارة الأوكرانية من أجل تحقيق أهدافها. وأجاب بيسكوف في العاصمة موسكو على أسئلة الصحفيين المتعلقة ببعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال. وفي تقييمه لتصريحات الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن تطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا وزيادة الضغط على موسكو، قال بيسكوف: روسيا ستواصل زيادة الضغط على إدارة كييف لتحقيق الأهداف المحددة. وأفاد بيسكوف أن رئيس الأركان العام الروسي فاليري غراسيموف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على نتائج الهجمات المكثفة التي شنت على أهداف في كييف ومناطق سكنية أخرى. وذكر بيسكوف أن الهجمات نفذت فقط ضد أهداف عسكرية وأهداف ذات صلة بالأنشطة العسكرية، مشيرا إلى أن أوروبا في المقابل تعمل على تصعيد التوتر مع روسيا. ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي داخل في مسار العسكرة والمواجهة مع روسيا، مؤكدا أن موسكو لا يمكنها تجاهل هذه التطورات. وكانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية قد ذكرت في بيان لها أن الجيش الروسي نفذ هجوما اليوم على أوكرانيا باستخدام 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة مسلحة. أعلن المقر المركزي خاتم الأنبياء، وهو الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في القوات المسلحة الإيرانية، إن أي تدخل عسكري يتعلق بالشؤون الأمنية أو المزمع للنظام في مضيق هرمز سيعتبر تهديدا للسيادة الوطنية الإيرانية وسيتم الرد عليه بحزم. جاء بيان المقر الذي نشرته وكالة أنباء فارس في أعقاب الاجتماع الأمني الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية سينكومب في المنامة عاصمة البحرين بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعين مستوى من 11 دولة في المنطقة. وذكر البيان أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق السيادة الإيرانية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي يمثل خطا أحمرا للقوات المسلحة الإيرانية. كما أشار البيان إلى أن أي تدخل من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالشؤون الأمنية أو يكون مخلا بالنظام في مضيق هرمز سيعد تهديدا للسيادة الوطنية لإيران، وسيواجه برد حاسم، لافتا إلى أن استمرار وجود الطائرات المقاتلة الأمريكية المأهولة والمسيرة فوق مضيق هرمز من شأنه أن يهدد الأمن الإقليمي. كما زعم البيان أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة باستخدام المسارات المحددة من قبل إيران للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، مضيفا أنه في حال عدم الالتزام بهذه المسارات أو انتهاك بروتوكولات الملاحة فإن القوات المسلحة سترد فورا وبحزم، مما يعرض سلامة السفن المخالفة للخطر. وجاء في بيان المقر العسكري العبارات التالية: إن إيران لن تتوانى في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق سيادتها في مضيق هرمز ودرء أي انتهاك أو اعتداء يمكن أن يقوم به الجيش الأمريكي أو حلفائها. وكانت سنتكوم قد أعلنت بالأمس عن تنظيم اجتماع للأمن الإقليمي باستضافة قوة دفاع البحرين ومشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين من قطر والأردن والكويت ولبنان وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وأفيد بأن الاجتماع ناقش البيئة الأمنية الحالية في المنطقة وتطوير التعاون في المجال الدفاعي والخطوات الرامية إلى استمرار المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إسكات أي صوت أذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في التصويت الأولي الذي أجري في الكنيست الإسرائيلي. ووفقا للنبأ الذي نشرته القناة 12 للأخبار الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي قدمه تسيفكا فوغل النائب عن قوة حزب القوى اليهودية الذي يتزعمه إتمار بن كفير حظي بموافقة 50 نائب في التصويت التمهيدي بالكنيست مقابل معارضة 36 نائب. ولكي يصبح هذا المشروع قانونا نافذا يتعين مناقشته أولا في اللجنة البرلمانية المختصة ثم نيل الموافقة عليه في ثلاثة قراءات أخرى إضافية داخل الكنيست الإسرائيلي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن عن مقتل حارس المرمى الفلسطيني سليم الأشقر جراء إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: استشهد حارس مرمى الخدمات خان يونس سليم الأشقر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه. وفي بيان صادر عن نادي ديبورتيفو باليستينو الناشط في الدوري التشيلي لكرة القدم ورد ما يلي: نعرب عن حزننا العميق وحدادنا على الموت المأساوي لحارس المرمى الفلسطيني الأشقر البالغ من العمر 32 عاما، لقد قتل على يد الجيش الإسرائيلي. إن استمرار مثل هذه الأحداث يؤلمنا بشدة، إننا نطالب بالعدالة والسلام. يتم تداول سعر برميل خام برنت في الأسواق الآجلة الدولية حول مستوى 70 دولار. وكان سعر برميل خام برنت في العقود الآجلة قد أنهى تعاملات يوم أمس عند 71.57 دولارا، بعد أن كان قد ارتفع خلال اليوم حتى 73.53 دولار. وتشهد أسعار النفط تراجعا مدفوعا بانخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد التوقعات الإيجابية القوية بشأن إمدادات

إمدادات النفط العالمية. هذا ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من انخفاض حدة التوتر في الآونة الأخيرة، إلا أن التطورات في مضيق هرمز الذي يكتسب أهمية حرجة لتجارة النفط العالمية لا تزال قيد المتابعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض أن تفشي مرض إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 15 من مايو أيار هو الأسرع انتشارا في تاريخ القارة خلال شهره الأول. ووفقا لوزارة الصحة، فقد ارتفعت الحالات المؤكدة إلى 1274 حالة و360 حالة وفاة متمركزة في إقليم إيتوري وممتدة إلى كيفو، وتواجه جهود الاحتواء عقبات كالتشخيص المتأخر والشائعات ونشاط الجماعات المسلحة، فضلا عن غياب لقاح أو علاج معتمد لهذه السلالة، مما يجعل الدعم الطبي المبكر وسيلة النجاة الوحيدة. وحذرت السلطات من مخاطر إقليمية تهدد 10 دول مجاورة أبرزها أوغندا بسبب حركة السير الكثيفة عبر الحدود، داعية لتشديد الرقابة الصحية وتوسيع قدرات المختبرات. يذكر أن إيبولا يمثل تهديدا تاريخيا في إفريقيا منذ عام 76، وينتقل عبر السوائل الجسدية، ويبلغ متوسط معدل وفاته نحو 0.5%. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، درس علماء الفلك لأول مرة الغلاف الجوي لكوكب عملاق يدور حول نجم ميت. يقدم هذا الاكتشاف أدلة قوية على أن الكواكب العملاقة مثل المشتري وحتى الأرض قد تنجو من الدمار عند موت الشمس بعد نحو 5 مليارات عام. يقع الكوكب العملاق WD 1856 بي على بعد 82 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول قزم أبيض فائق الكثافة انهار بعد نفاد وقوده النووي. ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، فأن العلماء يتوقعون أن تكون حرارة الكوكب منخفضة بنحو درجة ناقص 113 درجة مئوية كالمشتري، نظرا لبرودة النجم الميت. لكن بيانات التلسكوب كشفت أن درجة حرارة غلاف الجوي أعلى بكثير، إذ تصل إلى نحو 126 درجة مئوية بالموجب، مما دفع الفلكيين لبناء نماذج جديدة لتفسير ماضيه. تعزى هذه الحرارة المرتفعة للكوكب الذي يصغر المشتري قليلا لكنه يفوقه وزنا ب7 أضعاف إلى حدث كوني وقع بعد مليارات السنين من موت النجم، حيث يرجح الخبراء أن تأثير مد وجزر جاذبي أحدثه نجم توأم قريب قد تسبب في تسخين الكوكب وسحبه نحو مركزه الحالي. يثبت هذا أن موت النجوم ليست نهاية مطلقة، بل يمكن للعمالقة الغازية دخول مرحلة فيزيائية وكيميائية جديدة تمنحها حياة ثانية. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مستقبل الأرض، فعندما تتحول الشمس إلى قزم أبيض ستتسع مدارات الكواكب المتبقية بسبب فقدان الكتلة، وبينما تتوقع بعض النماذج أن الشمس ستلتسع الأرض في هذه العملية، ترى أخرى أن تغير المدارات قد ينقذ كوكبنا. ويهدف العلماء من دراسة هذه العوالم إلى فهم المصير النهائي لمنظومتنا الشمسية واستكشاف فرص نشوء حياة جديدة على كواكب صخرية تقع في النطاق الصالح للحياة لنجوم ميتة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغنية هان ديانات.

سألت المعلمة سما: ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ وقبل أن يكتمل السؤال انطلقت الإجابة من فم الفتاة الصغيرة كالسهم: أريد أن أكون طيارة يا معلمتي. قالتها سما وعيناها السوداوان تلمعان، وكان الحماس يبدو جليا في كل ملامحها. كانت سما في السادسة من عمرها فقط، لكنها كانت تطمح بأن تصبح طيارة منذ أول مرة ركبت فيها الطيارة. في قريتها عندما يكون الطقس جميلا، كانت تستلقي مع أصدقائها على العشب ويتأملون الغيوم في السماء سويا. وبينما كان أصدقاؤها يحاولون تشبيه الغيوم بالحيوانات أو بأشكال مختلفة، كانت سما تراقب الطيور المحلقة في الفضاء وتأمل أن تلمح طائرة أو الأثر الأبيض الذي تتركه خلفها. لقد أرادت يوما ما أن تحلق عاليا مثل الطيور. أما سبب حماسها اليوم فكان العرض التقديمي في مدرستها، حيث كانت ستقدم مع زملائها عرضا صغيرا حول المهنة التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون. وبالطبع كان جميع المعلمين والأطفال والعاملين في المدرسة يعلمون أن الصغيرة سما تريد أن تصبح طيارة. لكن الأحداث تطورت بطريقة لم تكن تتوقعها هذه الفتاة المليئة بالأحلام. بينما كانت سما تقف أمام زملائها وبيدها مجسم طائرة وتشاركهم أمنيتها في أن تصبح طيارة، قال أحد الأطفال فجأة: الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. وفي لحظة اندلع نقاش حاد بين الأطفال، فبينما قال بعضهم بلى لما لا، عرض آخرون قائلين: أنا لم أرى طيارة امرأة من قبل. حاولت المعلمة تهدئة الأطفال وشرح أن أي شخص يمكنه ممارسة أي مهنة ولكن دون جدوى، فقد ضاع وقت

درس في الجدال. أما سما فقد تسمرت في مكانها وراقبت كل ما يحدث حولها دون حراك، وسالت من عينها دمعة. وعندما عادت إلى المنزل كانت فاقدة للبهجة تماما. شعرت والدتها بتغير في حالها وحاولت استدراجها للحديث، لكنها لم تلقى إجابة، فانشغلت بعدها بأعمال المنزل. بينما كانت سما غارقة في أفكارها وتنظر من بعيد إلى مجسم الطائرة، اقتربت منها جدتها وقالت: هل تعلمين يا سما؟ في زمن مضى كانت هناك طيارة تدعى صبيحة جوكتشان، كانت من أوائل الطيارات النساء في تركيا، بل وأصبحت أول طيارة حرب في العالم ومصدر فخر للمرأة التركية ولبلدنا بأكمله. استمعت الفتاة الصغيرة لجدتها بكل جوارحها، وما إن انتهت الجدة من جملتها حتى احتضنتها سما بقوة وعيناها تفيضان بدموع من الفرح. ورغم أن المرأة العجوز لم تفهم تماما ما الذي أحدثته في نفس حفيدتها، إلا أنها ضمتها إلى صدرها ورحت تمسح على رأسها. ساد الصمت للحظة. رفعت الفتاة الصغيرة رأسها ونظرت إلى جدتها بعينها الواسعتين وقالت: جدتي، هل يمكنك أن تخبريني المزيد عن صبيحة جوكتشان؟ أرجوك. أجابتها الجدة مبتسمة: بالطبع يا حبيبتي الجميلة. وتابعت: ولدت صبيحة عام 1913 في مدينة بورصة، وكانت مثلك تماما، فتاة طموحة وتعرف جيدا ما تريده. وعندما كانت في 12 من عمرها فقط، جمعت كل شجاعتها واقتربت من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مصطفى كمال أتاتورك أثناء زيارته لبورصة، وطلبت منه طلبا غريبا جدا. ماذا يمكن أن يكون هذا الطلب يا سما؟ خمنت سما قائلة: هل طلبت ركوب الطائرة؟ ضحكت الجدة بصوت عال وقالت: مثل هذا الطلب لا يمكن أن يأتي إلا منك. لا، بل طلبت أن تتعلم، فقد فقدت صبيحة والدتها ووالدها في سن مبكرة، وكانت تعيش في ظروف صعبة، فقرر أتاتورك التكفل بتعليم هذه الفتاة الحازمة، بل وتبناها كابنة روحية له بعد أن أخذ إذن شقيقها. وهكذا تحققت أمنية صبيحة بطريقة تجاوزت حتى أحلامها. لم تتمكن سما من كبح فضولها وسألت: جدتي، ولكن كيف أصبحت طيارة؟ أخبريني عن ذلك. قالت الجدة وهي تستمع بفضول حفيدتها: يا آنستي العزيزة، سأخبرك لا تقلقي، لكن هذا الأمر يتطلب الصبر أولا، ومن الجيد أن تعلمي ذلك. ثم أردفت قائلة: تعرف صبيحة جوكتشن أيضا بلقب ابنة الأجواء، لنرى ماذا ستصبحين أنت في المستقبل وكيف سينادونك، لكن يزال أمامنا وقت طويل لذلك. الآن تغيرت حياة صبيحة الصغيرة تماما بعد أن انتقلت للعيش مع أتاتورك، فأتمت تعليمها المدرسي، ومن ثم منحها أتاتورك لقب جوكتشان. في ذلك الزمن لم يكن لدى الناس ألقاب لعائلاتهم كما هو الحال الآن، وفي عام 1934 صدر قانون الألقاب ومنح جميع المواطنين لقبا لعائلاتهم. وعندما حصلت صبيحة على لقب جوكتشان لم تكن قد بدأت تدريبها على الطيران بعد. قالت سما بدهشة: جدتي، ولكن كيف يعقل هذا؟ أنا أعلم من زميلي في الفصل أن كلمة جوكتشان تعني شبه السماء أو المنتمية إلى السماء، كيف يمكن أن يكون لقبها جوكتشان قبل أن تبدأ تدريب الطيران؟ فأجابتها الجدة على سؤالها الفضولي: حسنا، لنقل أن ذلك قدرا ونصيبا، أو الفراسة القوية والحدس الثاقب لقائدنا أتاتورك، خيار التسمية يعود إليك. ومنذ ذلك اليوم استمعت سما إلى قصص كثيرة عن صبيحة جوكتشان من جدتها، وعرفت أنها تأثرت كثيرا بعرض جوي شهدته مع أتاتورك عام 1935، وحينها قالت روحي: وددت لو كنت مكانهم. وعرفت أيضا أن أتاتورك قال لصبيحة: لقد أعجبتني شجاعتك، وشجعها على أن تكون طيارة. وعلمت أن صبيحة جوكتشان تم تسجيلها كأول طالبة فتاة في مدرسة تركوشو، أي الطائر التركي، للطيران المدني التابعة لجمعية الطيران التركية في الرابع من مايو 1935.
كما قرأت في كتب التاريخ أنها نالت لقب أول طيارة حرب في العالم بفضل مشاركتها في حملة عسكرية عام 37، وفي عام 1996 تم اختيارها في الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أبرز 20 طيارا حفروا أسماءهم في تاريخ الطيران العالمي. أدت قصص الجدة وكل ما تعلمته وقرأته

وقد كانت تستحق ذلك بجدارة. تذكرت كلمات جدتها حين قالت: بالإصرار والعمل الجاد والإيمان بنفسك يمكنك تحقيق أي شيء، القامة والقوة البدنية ليست الأهم. انظري إلى صبيحة جوكتشن، لقد كانت امرأة ناعمة وضئيلة البنية، ورغم ذلك نجحت في تسطير اسمها بحروف من ذهب في التاريخ. أما المعلومة التي أثرت في سما أكثر من غيرها بشأن صبيحة جوكتشان فهي أنها نفذت رحلتها الجوية الأخيرة عام 96، أي وهي في 83 من عمرها، واليوم يخلد اسمها في أحد المطارات. ففي عام 2001 أطلق اسم مطار صبيحة جوكتشان على المطار الذي افتتح في الجانب الآسيوي من اسطنبول، إن أول طيارة في تركيا وأول طيارة حرب، والتي كانت سما معجبا بها بشدة لن تنسى أبدا. وصلت سما إلى أمام القاعة التي سيقام فيها الدرس الأول من تدريب الطيران النفاث قبل الموعد بنصف ساعة، فقد كانت تفضل دائما الحضور مبكرا على أن تتأخر. اقترب منها شاب وقال: معذرة، هل جئت أنت أيضا من أجل التدريب؟ أجابت سما مبتسمة: نعم. قال الشاب: أنا أور، تشرفت بمعرفتك كثيرا. وعلى إثر ذلك عرفت سما بنفسها وانتظرت بفضول ما سيقوله هذا الشاب الذي تعرفت عليه للتو. قال أور: آنسة سما، أنا مدين لك باعتذار، لقد شعرت بأنك مألوفة لي فور أن رأيتك. قد لا تتذكرين، لكننا درسنا في المدرسة نفسها، وفي أحد العروض التقديمية الخاصة بك عن الطيران كنت قد أبديت حكما مسبقا وقاسيا وقلت الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. أرجوك سامحيني، وأود أيضا أن أهنئك لأنك لم تتخلي عن حلمك. لم تصدق سما ما سمعها واندهشت كثيرا مما سمعته. هل يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ لقد كان حقيقيا. قبلت سما اعتذار أور بكل فخر وسعادة، وتلك الندبة القديمة في قلبها قد التأمت أخيرا. أعزائي المستمعين، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى صبيحة جوكتشان وإلى كل من يركض وراء أحلامه.

أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للمغني بلوك اتش، أي بلوك 3، واسم الأغنية كسورة باكما.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أكشمس الدين والطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن تفسير أفعال أمة أسست أعظم إمبراطوريات العالم على أنها مغامرة تاريخية تسلسلية هو جهل وظلم. ففتح إسطنبول ليس حدثا تاريخيا، بل هو نتيجة لتنظيم مفهوم الدولة لدى أتراك الأناضول. وقامت هذه الدولة على قوتين، الأولى الشريعة أي القانون التركي الإسلامي، والثانية الطريقة الصوفية أي أولياء خراسان الذين استلهموا من يسوي وجاءوا إلى الأناضول. وقد غزا رجال مثل يونس أمره وكيكلي بابا وحاج بكتاشفلي وحاج بايرام سلطان وسلاطين أكجا كوجا روح الشعب بالأرض بتضحية عظيمة بالنفس، حتى أصبحت الإمبراطورية التركية تجسيدا لهذا الحماس. ولم تكن الشخصيات التي ذكرناها مجرد قادة روحيين، بل مثلت أيضا وعيا سياسيا متكاملا مع الشعب. ويكمن هذا الفهم لدولة الشعب في أساس الدولة التركية، وليست دولة شعبية بل دولة الشعب، أي هيكل يوزع العدالة ويحافظ على المساواة بين مواطنيها. ونضجت أعلام ميلاد الإمبراطورية مع معاناة الشعب، وحركت المدارس الصوفية حساء الشعب، وأصبحت محافل التراويش أماكن لا تغذي المعدة فحسب بل تغذي الروح أيضا. وبنيت الدولة التركية على هذين العنصرين الأساسيين، أحد أركانها القانون والآخر الأخلاق. وهذا البناء المندمج مع الشعب والمخمر بالتضحية بالنفس ليس دولة الأمة بل دولة عالمية. وإن الدولة التركية ليست نقطة عبور للعشائر المتنقلة، بل إنها شجرة عطل راسخة الجذور. ولم تتشكل روح الدولة التركية بإرادة السلاطين فحسب، بل أيضا بأنفاس الصوفيين القادمين من تركستان. وهذا يدل على أن الدولة بالنسبة للأتراك ليست مجرد منظمة سياسية، بل هي أيضا بناء أخلاقي. ولم يكن أكشمس الدين مجرد شيخ، بل كان فكرة في الطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. وولد في دمشق وإنزم في جونك، وكان عالما تركيا تقلد بالمعرفة والحكمة، وكان المرشد الروحي لمحمد الفاتح، كما كان الشخص الذي حول الفكرة إلى عمل. إن رحلته الداخلية هي قصة تحكي كونه أكثر من كونه مجرد درويش. إن أكشمس الدين عجز عن إيجاد إجابات لأسئلته الداخلية من خلال الفقه والكلام، فسقط في أزمة روحية وذهب إلى أحد أولياء الله حضرة أبطال موسى. ولكن أبطال موسى بسبب تقدمه في السن واقتراب أجله أرسله إلى حاج بايرام ولي في أنقرة. ووصل أكشمس الدين إلى نهر تشبوك وسأل المار عن حاج بايرام السلطان، فأجابوه نعلم أنه من قرية سولفاسول، ولكنه الآن في أنقرة، وهان وقت حصاد القمح، ستجده في حقل القمح. وعند وصوله إلى أنقرة سأل عن درجاه حاج بايرام، فأجابوه ليس لديه درجاه أو تكية، إنه يقيم في مكان بسيط مع الصوفيين

معه في الجانب الآخر من السوق. ودهش أق شمس الدين وسأل كيف لشخصية عظيمة كحاج بايرام سلطان أن يقيم في مكان بسيط. ووصل إلى السوق فرأى حشدا من الناس، وكان الحشد يقفون على شكل حلقة، وفي الحلقة كان هناك رجال يلبسون ملابس الدراويش ويعزفون على التف والكدوم، وفي وسط الحلقة كان رجل مجنون عاري الصدر يرقص. وهذا الرجل بدأ بجمع النقود وهو يمسك بصندوق تسول، ووقف أمام أق شمس الدين وعرض الصندوق على من حوله الذين وضعوا أيضا نقودا في الصندوق، ووضع أق شمس الدين أيضا نقودا في الصندوق. وناظر المتسول إلى النقود ثم ناظر إلى أق شمس الدين، فألقى النقود التي وضعها أق شمس الدين على الأرض، ففي حالة وجه بدأ يدور وهو يذكر الله. وغادر أق شمس الدين الحلقة غاضبا، وسأل أول شخص قابله في الطريق عن حاج بايرام سلطان، فأجاب الشخص قائلا إنه يعزف على التف ويرقص في السوق، اذهب وابحث عنه هناك. وأدرك أق شمس الدين أن المجنون الذي ألقى النقود هو كان حاج بايرام، فغمره شعور بالإشمئزاز، وبدلا من أن يتلمز على متسول قرر أق شمس الدين الذهاب إلى دمشق ليصبح تلميذا لزين الدين حافي. إلا أن حلما رآه أثناء إقامته في حلب كان له أثر عميق عليه، وفي الحلم كان يلف حول أنوغه سلسلة ويمتد الطرف الآخر من السلسلة إلى أنقرة وإلى يد حاج بايرام. واستيقظ وانطلق مجددا إلى أنقرة، ووصل إلى أنقرة في وقت الضحى، وسأل عن حاج بايرام السلطان ووجهوه إلى منزله، وكان هناك شخص يجلس عند الباب، وسلم عليه وعرف بنفسه، ووقف الشخص وقال إنه في خدمة حاج بايرام سلطان، وقال إنه أشرف أولو رومي، وأضاف قائلا حاج بايرام سلطان لا ينفق النقود المحصول عليها من التف والدوران على نفسه ولا على السوفيين معه، بل يوزعها على المرضى والفقراء والمحتاجين، وهذا المال أمانة خيرية لا تمس. بعد هذه الكلمات أدرك أق شمس الدين أنه أخطع، وقال إنه يريد الذهاب على الفور إلى حاج بايرام، وأخبره أشرف أولو أن حاج بايرام يعمل في الحقل وسيرجع مساء، ولم يستطع أق شمس الدين الانتظار، فجرى على الفور إلى الحقل وبدأ بحصاد القمح مع الصوفيين، ورآه حاج بايرام لكنه تجاهله. وعندما حان وقت الطعام أعطى حاج بايرام كل واحد حصته من الطعام جميعا حتى أطعم الكلب الذي بجانبه، لكنه تجاهل أق شمس الدين، وبدأ أق شمس الدين يأكل من نفس طبق الكلب دون أن ينطق كلمة واحدة، وأثر هذا على حاج بايرام بشدة، فدعاه إليه قائلا أيها الفتى لقد دخلت قلوبنا، تعال إلى هنا. فإذا جاء يوم الفتح العظيم لم يكن أق شمس الدين متقدما على الجنود ولا متأخرا عنهم، بل كان في أوسطهم، وسار دراويش كثيرون مثل جبا علي وكاميكار بي وبطل حسن نحو الأسوار، وقبيل الفجر وقع حش بدون القيامة، وقام الشهداء من قبورهم ووطعوا على الأرض، ولم تكن الأسوار مجرد حجارة، بل هي كانت المكان الذي انهار فيه عصر وقام فيه عصر آخر. وهذا الفتح الذي وقع عام 1453 يمثل مشيا من الأزل إلى الأبد. ففتح إسطنبول ليس مجرد نص تحقق في الماضي، بل هو هدف أعلى يبقى طريا دائما وروح حية لا تفارق الحياة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نشكر جميع الذين عملوا على إعداد هذا البث. إليكم إذاعة صوت تركيا.